هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 2 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. صرح المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ماثيو ويتكر بأن الصناعات الدفاعية التركية يجب أن تكون نموذجا يحتذى به للدول الحليفة، إذ أدلى ويتكر هذه التصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية قبيل قمة الناتو المقرر عقدها في تركيا الأسبوع المقبل. وأشار ويتكر إلى أن قدرة الصناعات الدفاعية التركية يجب أن تشكل نموذجا للمتحدين الآخرين، قائلا: نحن بحاجة إلى أن يكون جميع حلفائنا أشبه بتركيا، على سبيل المثال امتلاك قاعدة صناعة قادرة على إنتاج 50 سفينة في وقت واحد. تركيا تفعل ذلك بالضبط حاليا في ترسانتها لبناء السفن. وذكر ويتكر أنه كان في تركيا قبل شهر لافتا الانتباه إلى أنه زار إزمير واسطنبول وقاعدة إنجيلك الجوية في أدنى. ووصف ويتكر تركيا بأنها حليف ذو قدرات وإمكانيات مذهلة، مضيفا في تقييمه أنهم ملتزمون بشكل جاد بحلف الناتو وفي الوقت نفسه بأمنهم وأمن حلفائهم. واختتم ويتكر حديثه قائلا: لهذا السبب يجب علينا الاستمرار في تعزيز وتوطيد هذه العلاقة. تمت الموافقة على مشروع لقانون يهدف إلى إسكان صوت الأذان في الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في التصويت الأولي الذي أجري في الكنيسة الإسرائيلي. ووفقا للنبأ الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القانون الذي قدمه ستيفيكا فوغل النائب عن قوة القوى اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار ملكفير حظي بموافقة 50 نائبا في التصويت التمهيدي بالكنيست مقابل معارضة 36 نائبا. ولكي يصبح هذا المشروع قانونا نافذا، يتعين مناقشته أولا في اللجنة البرلمانية المختصة، ومن ثم نيل الموافقة عليه في 3 قراءات إضافية داخل الكنيست. وحسب مشروع القانون الذي مر في التصويت الأولي بـ50 صوتا مقابل 36، يهدف إلى إسكات صوت الأذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فأنه سيحظر تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على إذن المسبق من وزارة حماية البيئة الإسرائيلية. كما سيمنح القانون الشرطة الإسرائيلية صلاحية دخول المساجد وفرض غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالقيود.

أعلن عن مقتل حارس المرمى الفلسطيني سليم الأشقر جراء إطلاق النار عليه من قبل الجنود الإسرائيليين. وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أنه استشهد حارس مرمى خدمات خان يونس سليم الأشقر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه. وفي بيان صادر عن نادي ديبورتيفو بالاستينو الناشط في الدوري التشيلي لكرة القدم ورد ما يلي: نعرب عن حزننا العميق وحدادنا على الموت المأساوي لحارس المرمى الفلسطيني الأشقر البالغ من العمر 32 عاما، لقد قتل على يد الجيش الإسرائيلي. إن استمرار مثل هذه الأحداث يؤلمنا بشدة، نطالب بالعدالة والسلام. صرح مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بأن أمن المنطقة يمكن تحقيقه عبر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية واحترام سيادة الدول. وأعرب آبادي في بيان نشره على إكس عن رد فعله الرافض للاجتماع العسكري الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية في المنامة عاصمة البحرين. ودافع غريب آبادي عن أن الاجتماع العسكري الذي عقد في البحرين لا يمكنه إنشاء نظام قانوني وأمني للخليج العربي، قائلا إن أمن المنطقة يمكن ضمانه من خلال إنهاء التدخلات الخارجية وانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة واحترام سيادة الدول وقبول الحقائق الجيوسياسية الجديدة وليس تحت المظلة العسكرية لأمريكا. وأشار غريب آبادي إلى أن مضيق هرمز يمكن تعريفه فقط ضمن الإطار الذي تحدده إدارة طهران وليس بناء على ما تحدده سنتكوم. وكانت سنتكوم قد أعلنت بالأمس عن تنظيم اجتماع للأمن الإقليمي باستضافة من قوة دفاع البحرين وبمشاركة كبار المسؤولين العسكريين من مصر والأردن والكويت وبيروت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. أعلنت قطر عن تقدم إيجابي في المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس أنه تم إحراز تقدم إيجابي في المواضيع المدرجة ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد، وجاء ذلك خلال محادثات عقدت في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة قطرية وباكستانية بشكل منفصل مع وفود تفاوضية أمريكية وإيرانية. وأفاد الأنصاري أنه تم التحقق تقدم إيجابي في البنود المتعلقة بمذكرة تفاهم إسلام أباد بالاستناد إلى النتائج التي تم التوصل إليها في قمة بحيرة لوزيرن بسويسرا، مشيرا إلى أن الأطراف اتفقت على مواصلة المفاوضات في الفترة المقبلة. من جانبه صرح نائب وزير الخارجية الإيراني آبادي بأن الوفد الإيراني عقد اجتماعا ثلاثيا في الدوحة مع الوفدين القطري والباكستاني بهدف متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم والإفراج عن الأصول المجمدة، مؤكدا أن الوفد الإيراني لم يجتمع مع الوفد الأمريكي. أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو أن الجيش الروسي يواصل شن هجماته الجوية على المدينة منذ منتصف الليل. وأوضح كليتشكو في بيان نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أن روسيا بدأت بشن هجمات على كييف منذ منتصف الليل، وأشار إلى أنه تم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة باتجاه المدينة مما أسفر عن تضرر المنازل والمباني في أحياء مختلفة من كييف، فيما أعلن عن ارتفاع عدد القتلى إلى 13 شخصا وعدد الإصابات إلى 86 جراء الهجوم الجوي الذي شنه الجيش الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. وأفاد البيان الصادر على الحساب الرسمي لهيئة طوارئ الدولة الأوكرانية على منصات التواصل الاجتماعي بأن روسيا شنت هجوما جويا على كييف خلال ساعة الليل. وأوضح البيان أن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في المناطق التي تضررت جراء هذا الهجوم. وذكر البيان أن حصيلة القتلى في الهجوم ارتفعت إلى 13. من جانبه أعلن رئيس بلدية كييف كما ذكرنا سابقا بأنه عدد الأشخاص الذين أصيبوا في الهجوم قد ارتفع إلى 86 شخصا. وفي السياق ذاته صرح رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاتشينكو في منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة أسفرت الهجمات المستمرة على العاصمة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: لقي شخص حتفه وأصيب آخرون بجراح إثر هجمات للحرق المعتمد المنسقة التي استهدفت منازل أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة المحافظة الحاكم في مدينة سالونيكي اليونانية. وأفادت السلطات أن الهجمات نفذت في الساعة الرابعة وما بين الساعة الرابعة والساعة الرابعة والدقيقة 45 من صباح اليوم باستخدام عبوات ناسفة مصنعة يدويا من اسطوانات غاز التخييم مستهدفة مباني سكنية. وذكرت الشرطة أن جميع الإصابات وقعت في الهجوم الأخير الذي أضرمت فيه النار في سيارات ودراجات نارية، حيث كانت إحدى المركبات المحترقة تعود للمرشحة البرلمانية عن الحزب أفروديتي نيستورا، حيث نقلت نيستورا إلى المستشفى المصابة بحروق وتوفيت والدتها في وحدة العناية المركزة متأثرة بإصابتها، كما يخضع شخصان آخران من سكان المبنى للعلاج. أعلن في فنزويلا عن حداد وطني في عموم البلاد لمدة أسبوع ترحما على أرواح الذين فقدوا حياتهم جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو حزيران. وأفادت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز في بيان نشرته عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي بأن بلادها تعيش ألما عميقا بسبب الزلازل المدمرة التي ضربت بلادها بقوة 7.3 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وقالت: إننا اليوم نشاطر العائلات التي فقدت أحباءها آلامها ونرفع دعواتنا من أجل الجرحى والمفقودين وجميع المجتمعات المتضررة من هذه الكارثة، وتقديرا وتكريما لذكرى الذين فقدوا حياتهم. فقد قررنا إعلان الحداد الوطني لمدة 7 أيام على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 6 من مساء اليوم. ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شمال شرق أفغانستان، وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد 50 كيلومتر جنوب غرب قضاء جرم التابع لولاية بدخشان، ووقع الزلزال على عمق 216 كيلومتر تحت سطح الأرض، ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال. أنقذت قوات الأمن الأمريكية 16 طفلاً كانوا محتجزين طوال السنوات الأربع الماضية داخل غرفة واحدة في ظروف سيئة للغاية، وذلك في منزل يقع بمنطقة ريفية في ولاية أوهايو. وأوضح شريف مقاطعة فينتون رايان كين في مؤتمر صحفي أن الأطفال والفتيات ينتمون إلى العائلة نفسها وتتراوح أعمارهم ما بين 1.5 و18 عاما، كانوا يعيشون في بيئة غير صحية مليئة بالفضلات البشرية. وأفيد بأن بعض الأطفال لا يستطيعون التحدث، في حين أن شابا يبلغ من العمر 18 عاما يعاني من إعاقة نمائية لم يكن قادرا حتى على تهجئة اسمه. ووصف الشريف كين الوضع في المنزل بأنه مشهد مقزز، مشيرا إلى أن الماشية وحيوانات التسمين يتم إيوائها في ظروف أفضل من هؤلاء الأطفال. وفي أعقاب الحادثة اعتقلت السلطات والد ووالدة الأطفال بالإضافة إلى جدهم وجدتيهم. وأعلن مدعي عام مقاطعة فينتون ويليام آرشر في توجيه 16 تهمة منفصلة لكل من المشتبه بهم تتعلق بإلحاق أذى جسدي جسيم بالأطفال وتعريضهم للخطر. وأكد المدعي العام آرشر أن الواقعة لا تعد حالة إتجار بالبشر، بل هي قضية داخلية عائلية. من جانبه كشف المدعي العام لولاية أوهايو أندي ويلسون أن الأطفال عثر عليهم بالصدفة أثناء تنفيذ أمر تفتيش صادر في إطار تحقيق آخر منفصل. ووصف ويلسون المشهد بأنه واحد من أفقر المناطق في أوهايو بأنه شر مطلق، مؤكدا أنه أبشع حادثة مرت عليه طوال مسيرته المهنية. وأشار مكتب الشريف لأن الأطفال كانوا يقضون معظم وقتهم في غرفة تبلغ مساحتها نحو 13 متر مربع، لكن لم يتم العثور على أي أقفاص داخل المنزل. وجرى نقل 7 من الأطفال الذين تم إنقاذهم إلى مستشفيات في مدينة كولومبوس، بينما نقل 2 منهم مروحيا إلى مراكز صدمات عاجلة.

0: عاجلة وطوارئ. وأفاد المدعي العام ويلسون بأن طفلا واحدا كانت حالته حرجة وتم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي. وعند مثولهم أمام المحكمة حدد القاضي قيمة الكفالة المالية للمشتبه بهم، وهم جاري سايدرز جونيور وجاري سايدرز سينيور وكريستينا سايدرز وإليزابيث سايدرز ب 300,000 دولار للشخص الواحد. وتوصل المحققون إلى أن العائلة كانت تنقل مكان إقامتها باستمرار في جميع أنحاء جنوب أوهايو على مدار 20 عام الماضية، مما مكنها من تجنب الدخول في السجلات الطبية والرسمية للدولة. وأشير إلى أن الأطفال حرموا من الذهاب إلى المدرسة، ولم يكن أي شخص من خارج الأسرة يعلم بوجودهم، حيث تصرف المشتبه بهم باحترافية لإبقاء الأطفال بعيدا عن الأنظار. وأعرب سكان قرية هامدن التي يقل عدد سكانها عن 1,000 نسمة عن صدمة وذهول كبيرين عندما علموا بوجود أطفال يعيشون في ذلك المنزل. وأفاد جيران الحي بأنهم لم يروا أي طفل حول المنزل منذ انتقال العائلة إليه، مؤكدون أن المنطقة كانت هادئة للغاية. يتداول سعر برميل خام برنت في الأسواق الآجلة الدولية حول مستوى 70 دولار. وكان سعر برميل خام برنت في العقول الآجلة قد أنهى تعاملات يوم أمس ب 71.57 دولار، بعد أن كان قد ارتفع خلال اليوم حتى 73.53 دولار. وتشهد أسعار النفط تراجعا مدفوعا بانخفاض لمخاطر انقطاع الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط وتزايد التوقعات الإيجابية القوية بشأن إمدادات النفط العالمية. وفي هذا السياق صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر حسابه الرسمي بأنه تم إحراز تقدم إيجابي في المواضيع المدرجة ضمن إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
0: أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية جميلة للمغنية هان ديانار.

سألت المعلمة سما: ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبرين؟ وقبل أن يكتمل السؤال انطلقت الإجابة من فم الفتاة الصغيرة كالسهم: أريد أن أكون طيارة يا معلمتي. قالتها سما وعيناها السوداوان تلمعان، وكان الحماس يبدو جليا في كل ملامحها. كانت سما في السادسة من عمرها فقط، لكنها كانت تطمح بأن تصبح طيارة منذ أول مرة ركبت فيها الطيارة. في قريتها عندما يكون الطقس جميلا، كانت تستلقي مع أصدقائها على العشب ويتأملون الغيوم في السماء سويا، وبينما كان أصدقاؤها يحاولون تشبيه الغيوم بالحيوانات أو بأشكال مختلفة، كانت سما تراقب الطيور المحلقة في الفضاء وتأمل أن تلمح طائرة أو الأثر الأبيض الذي تتركه خلفها. لقد أرادت يوما ما أن تحلق عاليا مثل الطيور. أما سبب حماسها اليوم فكان العرض التقديمي في مدرستها، حيث كانت ستقدم مع زملائها عرضا صغيرا حول المهنة التي يرغبون في ممارستها عندما يكبرون. وبالطبع كان جميع المعلمين والأطفال والعاملين في المدرسة يعلمون أن الصغيرة سما تريد أن تصبح طيارة. لكن الأحداث تطورت بطريقة لم تكن تتوقعها هذه الفتاة المليئة بالأحلام. بينما كانت سما تقف أمام زملائها وبيدها مجسم طائرة وتشاركهم أمنيتها في أن تصبح طيارة، قال أحد الأطفال فجأة: الفتيات لا يمكنهن أن يصبحن طيارات. وفي لحظة اندلع نقاش حاد بين الأطفال، فبينما قال بعضهم بلى لما لا، عرض آخرون قائلين: أنا لم أرى طيارة امرأة من قبل. حاولت المعلمة تهدئة الأطفال وشرح أن أي شخص يمكنه ممارسة أي مهنة ولكن دون جدوى، فقد ضاع وقت الدرس في الجدال. أما سما فقد تسمرت في مكانها وراقبت كل ما يحدث حولها دون حراك، وسالت من عينها دمعة. وعندما عادت إلى المنزل كانت فاقدة للبهجة تماما. شعرت والدتها بتغير في حالها وحاولت استدراجها للحديث، لكنها لم تلقى إجابة فانشغلت بعدها بأعمال المنزل. بينما كانت سما غارقة في أفكارها وتنظر من بعيد إلى مجسم الطائرة، اقتربت منها جدتها وقالت: هل تعلمين يا سما؟ في زمن مضى كانت هناك طيارة تدعى صبيحة جوكتشان، كانت من أوائل الطيارات النساء في تركيا، بل وأصبحت أول طيارة حرب في العالم ومصدر فخر للمرأة التركية ولبلدنا بأكمله. استمعت الفتاة الصغيرة لجدتها بكل جوارحها، وما إن انتهت الجدة من جملتها حتى احتضنتها سما بقوة وعينها تفيضان بدموع من الفرح. ورغم أن المرأة العجوز لم تفهم تماما ما الذي أحدثته في نفس حفيدتها، إلا أنها ضمتها إلى صدرها ورحت تمسح على رأسها. ساد الصمت للحظة. رفعت الفتاة الصغيرة رأسها ونظرت إلى جدتها بعينها الواسعتين وقالت: جدتي، هل يمكنك أن تخبريني المزيد عن صبيحة جوكتشان؟ أرجوك. أجابتها الجدة مبتسمة: بالطبع يا حبيبتي الجميلة.

وتابعت. ولدت صبيحة عام 1913 في مدينة بورصة، وكانت مثلك تماما، فتاة طموحة وتعرف جيدا ما تريده. وعندما كانت في 12 من عمرها فقط، جمعت كل شجاعتها واقتربت من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت مصطفى كمال أتاتورك أثناء زيارته لبورصة، وطلبت منه طلبا غريبا جدا. ماذا يمكن أن يكون هذا الطلب يا سما؟ خمنت سما قائلة، هل طلبت ركوب الطائرة؟ ضحكت الجدة بصوت عال وقالت، مثل هذا الطلب لا يمكن أن يأتي إلا منك. لا، بل طلبت أن تتعلم، فقد فقدت صبيحة والدتها ووالدها في سن مبكرة، وكانت تعيش في ظروف صعبة، فقرر أتاتورك التكفل بتعليم هذه الفتاة الحازمة، بل وتبناها كابنة روحية له بعد أن أخذ إذن شقيقها. وهكذا تحققت أمنية صبيحة بطريقة تجاوزت حتى أحلامها. لم تتمكن سما من كبح فضولها وسألت، جدتي، ولكن كيف أصبحت طيارة؟ أخبريني عن ذلك. قالت الجدة وهي تستمع بفضول حفيدتها، يا آنسة العزيزة، سأخبرك لا تقلقي، لكن هذا الأمر يتطلب الصبر أولا، ومن الجيد أن تعلمي ذلك. ثم أردفت قائلة، تعرف صبيحة جوكتشن أيضا بلقب ابنة الأجواء، لنرى ماذا ستصبحين أنت في المستقبل وكيف سينادونك، لكن يزال أمامنا وقت طويل لذلك. الآن تغيرت حياة صبيحة الصغيرة تماما بعد أن انتقلت للعيش مع أتاتورك، فأتمت تعليمها المدرسي، ومن ثم منحها أتاتورك لقب جوكتشان. في ذلك الزمن لم يكن لدى الناس ألقاب لعائلاتهم كما هو الحال الآن، وفي عام 1934 صدر قانون الألقاب ومنح جميع المواطنين لقبا لعائلتهم. وعندما حصلت صبيحة على لقب جوكتشان لم تكن قد بدأت تدريبها على الطيران بعد. قالت سما بدهشة، جدتي، ولكن كيف يعقل هذا؟ أنا أعلم من زميلي في الفصل أن كلمة جوكتشان تعني شبه السماء أو المنتمية إلى السماء، كيف يمكن أن يكون لقبها جوكتشان قبل أن تبدأ تدريب الطيران؟ فأجابتها الجدة على سؤالها الفضولي، حسنا، لنقل أن ذلك قدرا ونصيبا، أو الفراسة القوية والحدس الثاقب لقائدنا أتاتورك، خيار التسمية يعود إليك. ومنذ ذلك اليوم استمعت سما إلى قصص كثيرة عن صبيحة جوكتشان من جدتها، وعرفت أنها تأثرت كثيرا بعرض جوي شهدته مع أتاتورك عام 1935، وحينها قالت لوالدها الروحي، وددت لو كنت مكانهم. وعرفت أيضا أن أتاتورك قال لصبيحة، لقد أعجبتني شجاعتك، وشجعها على أن تكون طيارة. وعلمت أن صبيحة جوكتشان تم تسجيلها كأول طالبة فتاة في مدرسة تركوشو، أي الطائر التركي، للطيران المدني التابعة لجمعية الطيران التركية في 4 مايو 1935. كما قرأت في كتب التاريخ أنها نالت لقب أول طيارة حرف العالم بفضل مشاركتها في حملة عسكرية عام 37، وفي عام 1996 تم اختيارها في الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أبرز 20 طيارا حفروا أسماءهم في تاريخ الطيران العالمي. أدت قصص الجدة وكل ما تعلمته وقرأته سما إلى تعزيز رغبتها في أن تصبح طيارة. وفي مثل هذه الأثناء كانت هي أيضا تكبر، لقد أصبحت الآن شابة، وكان اليوم يوما مصيريا بالنسبة لها، لأن حلم طفولتها كان يوشك على التحقق. اليوم هو اليوم الأول من تدريبها على قيادة الطائرات النفاثة، وقد كانت تستحق ذلك بجدارة. تذكرت كلمات جدتها حين قالت، بالإصرار والعمل الجاد والإيمان بنفسك يمكنك تحقيق أي شيء، القامة والقوة البدنية ليست الأهم. انظر إلى صبيحة جوكتشان، لقد كانت امرأة ناعمة وضئيلة البنية، ورغم ذلك نجحت في تسطير اسمها بحروف من ذهب في التاريخ. أما المعلومة التي أثرت في سما أكثر من غيرها بشأن صبيحة جوكتشان فهي أنها نفذت رحلتها الجوية الأخيرة عام 96، أي وهي في 83 من عمرها، واليوم يخلد اسمها في أحد المطارات. ففي عام 2001 أطلق اسم مطار صبيحة جوكتشان على المطار الذي افتتح في الجانب الآسيوي من اسطنبول، إن أول طيارة في تركيا وأول طيارة حرب، والتي كانت سما معجبا بها بشدة لن تنسى أبداً.

وصلت سما إلى أمام القاعة التي سيقام فيها الدرس الأول من تدريب الطيران النفاث قبل الموعد بنصف ساعة، فقد كانت تفضل دائما الحضور مبكرا على أن تتأخر. اقترب منها شاب وقال: معذرة، هل جئت أنت أيضا من أجل التدريب؟ أجابت سما مبتسمة: نعم. قال الشاب: أنا أور، تشرفت بمعرفتك كثيرا. وعلى إثر ذلك عرفت سما بنفسها وانتظرت بفضول ما سيقوله هذا الشاب الذي تعرفت عليه للتو. قال أور: آنسة سما، أنا مدين لك باعتذار، لقد شعرت بأنك مألوفة لي فور أن رأيتك. قد لا تتذكرين، لكننا درسنا في المدرسة نفسها، وفي أحد العروض التقديمية الخاصة بك عن الطيران كنت قد أبديت حكما مسبقا وقاسيا وقلت الفتيات لا يمكنهن أن يصبحن طيارات. أرجوك سامحيني، وأود أيضا أن أهنئك لأنك لم تتخلي عن حلمك. لم تصدق سما ما سمعها واندهشت كثيرا مما سمعته. هل يمكن أن يكون هذا حقيقيا؟ لقد كان حقيقيا. قبلت سما اعتذار أور بكل فخر وسعادة، وتلك الندبة القديمة في قلبها قد التأمت أخيرا. أعزائي المستمعين، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى صبيحة جوكتشان وإلى كل من يركض وراء أحلامه.

أعزائي المستمعين، الآن نترككم مع أغنية للمغني بلوك اتش، أي بلوك ثلاثة، واسم الأغنية كسورة باكما.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع أكشمس الدين والطريق الذي أدى إلى فتح إسطنبول. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبك الخبير بالعلاقات الدولية.

إن تفسير أفعال أمة أسست أعظم إمبراطوريات العالم على أنها مغامرة تاريخية تسلسلية هو جهل وظلم. ففتح إسطنبول ليس حدثا تاريخيا، بل هو نتيجة لتنظيم مفهوم الدولة لدى أتراك الأناضول. وقامت هذه الدولة على قوتين، الأولى الشريعة أي القانون التركي الإسلامي، والثانية الطريقة الصوفية أي أولياء خراسان الذين استلهموا من يسوي وجاءوا إلى الأناضول. وقد غزا رجال مثل يونس أمره وكيكلي بابا وحاج بكتاشفلي وحاج بايرام سلطان وسلاطين أكجا كوجا روح الشعب بالأرض بتضحية عظيمة بالنفس، حتى أصبحت الإمبراطورية التركية تجسيدا لهذا الحماس. ولم تكن الشخصيات التي ذكرناها مجرد قادة روحيين، بل مثلت أيضا وعيا سياسيا متكاملا مع الشعب. ويكمن هذا الفهم لدولة الشعب في أساس الدولة التركية، وليست دولة شعبية بل دولة الشعب، أي هيكل يوزع العدالة ويحافظ على المساواة بين مواطنيها. ونضجت أعلام ميلاد الإمبراطورية مع معاناة الشعب، وحركت المدارس الصوفية حساء الشعب، وأصبحت محافل التراويش أماكن لا تغذي المعدة فحسب بل تغذي الروح أيضا. وبنيت الدولة التركية على هذين العنصرين الأساسيين، أحد أركانها القانون والآخر الأخلاق. وهذا البناء المندمج مع الشعب والمخمر بالتضحية بالنفس ليس دولة الأمة بل دولة عالمية. وإن الدولة التركية ليست نقطة عبور للعشائر المتنقلة، بل إنها شجرة عطل راسخة الجذور. ولم تتشكل روح الدولة التركية بإرادة السلاطين فحسب، بل أيضا بأنفاس الصوفيين القادمين من تركستان. وهذا يدل على أن الدولة بالنسبة للأتراك ليست مجرد منظمة سياسية، بل هي أيضا بناء أخلاقي. ولم يكن أقشمسدين مجرد شيخ، بل كان فكرة في الطريق الذي أدى إلى فتح إسطنبول. وولد في دمشق وإنزم في جوينك، وكان عالما تركيا تقلد بالمعرفة والحكمة، وكان المرشد الروحي لمحمد الفاتح، كما كان الشخص الذي حول الفكرة إلى عمل. إن رحلته الداخلية هي قصة تحكي كونه أكثر من كونه مجرد درويش. إن أقشمسدين عجز عن إيجاد إجابات لأسئلته الداخلية من خلال الفقه والكلام، فسقط في أزمة روحية وذهب إلى أحد أولياء الله، حضرة أبطال موسى. ولكن أبطال موسى بسبب تقدمه في السن واقتراب أجله أرسله إلى حاج بايرام ولي في أنقرة. وواصل أقشمسدين إلى نهر تشبوك وسأل المارة عن حاج بايرام السلطان، فأجابوه: نعلم أنه من قرية سولفاسول، ولكنه الآن في أنقرة، وحان وقت حصاد القمح، ستجده في حقل القمح. وعند وصوله إلى أنقرة سأل عن درجاه حاج بايرام، فأجابوه: ليس لديه درجاه أو تكية، إنه يقيم في مكان بسيط مع الصوفيين معه في الجانب الآخر من السوق. ودهش أقشمسدين وسأل: كيف لشخصية عظيمة كحاج بايرام سلطان أن يقيم في مكان بسيط؟ وواصل إلى السوق فرأى حشدا من الناس، وكان الحشد يقفون على شكل حلقة، وفي الحلقة كان هناك رجال يلبسون ملابس الدراويش ويعزفون على الدف والكدوم، وفي وسط الحلقة كان رجل مجنون عاري الصدر يرقص. وهذا الرجل بدأ بجمع النقود وهو يمسك بصندوق تسول، ووقف أمام أقشمسدين وعرض الصندوق على من حوله الذين وضعوا أيضا نقودا في الصندوق، ووضع أقشمسدين أيضا نقودا في الصندوق. وناظر المتسول إلى النقود، ثم ناظر إلى أقشمسدين، فألقى النقود التي وضعها أقشمسدين

على الأرض، ففي حالة وجه بدأ يدور وهو يذكر الله. وغادر عقل شمستين الحلقة غاضبا وسأل أول شخص قابله في الطريق عن حاج بايرام سلطان، فأجاب الشخص قائلا إنه يعزف على الدف ويرقص في السوق، اذهب وابحث عنه هناك. وأدرك عقل شمستين أن المجنون الذي ألقى النقود هو كان حاج بايرام، فغمره شعور بالإشمئزاز. وبدلا من أن يتلمز على متسول، قرر عقل شمستين الذهاب إلى دمشق ليصبح تلميذا لزين الدين حافي، إلا أن حلما رآه أثناء إقامته في حلب كان له أثر عميق عليه. وفي الحلم كان يلف حول أنوغه سلسلة ويمتد الطرف الآخر من السلسلة إلى أنقرة وإلى يد حاج بايرام. واستيقظ وانطلق مجددا إلى أنقرة، فوصل إلى أنقرة في وقت الضحى وسأل عن حاج بايرام السلطان ووجهوه إلى منزله، وكان هناك شخص يجلس عند الباب، وسلم عليه وعرف بنفسه، ووقف الشخص وقال إنه في خدمة حاج بايرام سلطان، وقال إنه أشرف أولو رومي، وأضاف قائلا حاج بايرام سلطان لا ينفق النقود المحصول عليها من الدف والدوران على نفسه ولا على السوفيين معه، بل يوزعها على المرضى والفقراء والمحتاجين، وهذا المال أمانة خيرية لا تمس. بعد هذه الكلمات أدرك عقل شمستين أنه أخطع وقال إنه يريد الذهاب على الفور إلى حاج بايرام. وأخبره أشرف أولو أن حاج بايرام يعمل في الحقل وسيرجع مساء، ولم يستطع عقل شمستين الانتظار فجرى على الفور إلى الحقل وبدأ بحصاد القمح مع الصوفيين، ورآه حاج بايرام لكنه تجاهله. وعندما حان وقت الطعام أعطى حاج بايرام كل واحد حصته من الطعام جميعا حتى أطعم الكلب الذي بجانبه، لكنه تجاهل عقل شمستين، وبدأ عقل شمستين يأكل من نفس طبق الكلب دون أن ينطق كلمة واحدة، وأثر هذا على حاج بايرام بشدة، فدعاه إليه قائلا أيها الفتى لقد دخلت قلوبنا، تعال إلى هنا. فإذا جاء يوم الفتح العظيم لم يكن عقل شمستين متقدما على الجنود ولا متأخرا عنهم، بل كان في أوسطهم، وسار دراويش كثيرون مثل جبه علي وكاميكار بي وبطل غازي وأولو بطل حسن نحو الأسوار. وقبيل الفجر وقع حش بدون القيامة، وقام الشهداء من قبورهم ووطعوا على الأرض، ولم تكن الأسوار مجرد حجارة، بل هي كانت المكان الذي انهار فيه عصر وقام فيه عصر آخر. وهذا الفتح الذي وقع عام 1453 يمثل مشيا من الأزل إلى الأبد. ففتح إسطنبول ليس مجرد نصر تحقق في الماضي، بل هو هدف أعلى يبقى طريا دائما وروح حية لا تفارق الحياة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، في نهاية بثنا نشكر جميع الذين عملوا على إعداد هذا البث. إليكم إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثاني من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج بصماتنا النسائية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة للأنباء. تستعد تركيا لاستضافة قمة الناتو التاريخية في أنقرة الأسبوع المقبل ما بين اليوم 7 و8 من الشهر الجاري، والتي تمثل نقطة التحول الأهم منذ الحرب الباردة وبداية عهد ناتو 3.0. وتكتسب هذه القمة أهمية بالغة كونها قمة التنفيذ، حيث لن تشهد إعلان أهداف جديدة، بل ستركز على وضع جداول زمنية لتطبيق القرارات التاريخية التي تم

اتفاق عليها العام الماضي في قمة لاهاي. وأبرز ملفات القمة والتحول الاستراتيجي ستكون بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سيبحث القادة رفع الأنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وذلك 3.5% للقدرات العسكرية المباشرة و 1.5% للاستثمارات الأمنية كالأمن السبراني والبنية التحتية. ويعقد في اليوم الأول منتدى واسع لزيادة القدرة الإنتاجية وسد فجوات التوريد، وتلعب فيه تركيا دورا محوريا بفضل خبرتها الممتدة عبر نحو 3000 شركة دفاعية. ويشارك في القمة قادة من 32 دولة حليفة، أبرزهم الرئيس الأمريكي ترامب في زيارته الأولى لتركيا خلال ولايته الثانية، بجانبه الرئيس الأوكراني زيلنسكي وشركاء من آسيا والمحيط الهادي والخليج. هذا وأكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على تبني الحلف لمبدأ المقاربة الأمنية ذات 360 درجة لتشمل التطورات في إيران والخليج وفلسطين. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة مثل باكستان وقطر ستواصل دعم تحويل وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى حل دائم. كما شدد أردوغان في كلمته قائلا: إذا كنا نريد مواجهة التحديات فعلينا تقاسم الأعباء بشكل عادل ومتوازن بين الحلفاء وإزالة القيود والعقبات أمام تجارة الصناعة الدفاعية. وفي هذا السياق ستطرح تركيا بقوة ملف رفع قيود التصدير الدفاعي المفروضة عليها من بعض الحلفاء وتوطيد مكانتها في هيكل الأمن الأوروبي والمطالبة بدعم ملموس في مكافحة الإرهاب. صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن روسيا ستواصل زيادة الضغط على الإدارة الأوكرانية من أجل تحقيق أهدافها. وأجاب بيسكوف في العاصمة موسكو على أسئلة الصحفيين المتعلقة ببعض القضايا الراهنة على جدول الأعمال. وفي تقييمه لتصريحات الممثل العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس بشأن تطبيق عقوبات جديدة ضد روسيا وزيادة الضغط على موسكو، قال بيسكوف: روسيا ستواصل زيادة الضغط على إدارة كييف لتحقيق الأهداف المحددة. وأفاد بيسكوف أن رئيس الأركان العام الروسي فاليري غراسيموف أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم على نتائج الهجمات المكثفة التي شنت على أهداف في كييف ومناطق سكنية أخرى. وذكر بيسكوف أن الهجمات نفذت فقط ضد أهداف عسكرية وأهداف ذات صلة بالأنشطة العسكرية، مشيرا إلى أن أوروبا في المقابل تعمل على تصعيد التوتر مع روسيا. ولفت بيسكوف الانتباه إلى أن الاتحاد الأوروبي داخل في مسار العسكرة والمواجهة مع روسيا، مؤكدا أن موسكو لا يمكنها تجاهل هذه التطورات. وكانت قيادة القوات الجوية الأوكرانية قد ذكرت في بيان لها أن الجيش الروسي نفذ هجوما اليوم على أوكرانيا باستخدام 74 صاروخا و496 طائرة مسيرة مسلحة. أعلن المقر المركزي خاتم الأنبياء، وهو الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية في القوات المسلحة الإيرانية، إن أي تدخل عسكري يتعلق بالشؤون الأمنية أو المزمعة للنظام في مضيق هرمز سيعتبر تهديدا للسيادة الوطنية الإيرانية وسيتم الرد عليه بحزم. جاء بيان المقر الذي نشرته وكالة أنباء فارس في أعقاب الاجتماع الأمني الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في المنامة عاصمة البحرين بمشاركة مسؤولين عسكريين رفيعين مستوى من 11 دولة في المنطقة. وذكر البيان أن مضيق هرمز يقع ضمن نطاق السيادة الإيرانية، وأن الحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر المائي الاستراتيجي يمثل خطا أحمرا للقوات المسلحة الإيرانية. كما أشار البيان إلى أن أي تدخل من الجانب الولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بالشؤون الأمنية أو يكون

0: برد حاسم، لافتا إلى أن استمرار وجود الطائرات المقاتلة الأمريكية المأهولة والمسيرة فوق مضيق هرمز من شأنه أن يهدد الأمن الإقليمي. كما زعم البيان أن جميع ناقلات النفط والسفن التجارية ملزمة باستخدام المسارات المحددة من قبل إيران للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، مضيفا أنه في حال عدم الالتزام بهذه المسارات أو انتهاك بروتوكولات الملاحة فإن القوات المسلحة سترد فورا وبحزم، مما يعرض سلامة السفن المخالفة للخطر. وجاء في بيان المقر العسكري العبارات التالية: أن إيران لن تتوانى في اتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية حقوق سيادتها في مضيق هرمز ودرء أي انتهاك أو اعتداء يمكن أن يقوم به الجيش الأمريكي أو حلفائها. وكانت سنتكوم قد أعلنت بالأمس عن تنظيم اجتماع للأمن الإقليمي باستضافة قوة دفاع البحرين ومشاركة عدد كبير من المسؤولين العسكريين من قطر والأردن والكويت ولبنان وعمان ومصر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وأفيد بأن الاجتماع ناقش البيئة الأمنية الحالية في المنطقة وتطوير التعاون في المجال الدفاعي والخطوات الرامية إلى استمرار المرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز. تمت الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى إسكات أي صوت أذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في التصويت الأولي الذي أجري في الكنيسة الإسرائيلي. ووفقا للنبأ الذي نشرته القناة 12 للأخبار الإسرائيلية، فأن مشروع القانون الذي قدمه تسيفكا فوغل النائب عن قوة حزب القوى اليهودية الذي يتزعمه إتمار بن كفير حظي بموافقة 50 نائب في التصويت التمهيدي بالكنيسة مقابل معارضة 36 نائب. ولكي يصبح هذا المشروع قانونا نافذا يتعين مناقشته أولا في اللجنة البرلمانية المختصة ثم نيل الموافقة عليه في 3 قراءات أخرى إضافية داخل الكنيسة الإسرائيلي.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلن عن مقتل حارس المرمى الفلسطيني سليم الأشقر جراء إطلاق النار عليه من قبل الجنود الإسرائيليين. وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: استشهد حارس مرمى الخدمات خان يونس سليم الأشقر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه. وفي بيان صادر عن نادي ديبورتيفو باليستينو الناشط في الدوري التشيلي لكرة القدم ورد ما يلي: نعرب عن حزننا العميق وحدادنا على الموت المأساوي لحارس المرمى الفلسطيني الأشقر البالغ من العمر 32 عاما، لقد قتل على يد الجيش الإسرائيلي. أن استمرار مثل هذه الأحداث يؤلمنا بشدة، إننا نطالب بالعدالة والسلام. يتم تداول سعر برميل خام برنت في الأسواق الآجلة الدولية حول مستوى $70، وكان سعر برميل خام برنت في العقود الآجلة قد أنهى تعاملات يوم أمس عند $71.57 بعد أن كان قد ارتفع خلال اليوم حتى $73.53. وتشهد أسعار النفط تراجعاً مدفوعاً بانخفاض مخاطر انقطاع الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط وتزايد التوقعات الإيجابية القوية بشأن إمدادات النفط العالمية. هذا ويشير الخبراء إلى أنه على الرغم من انخفاض حدة التوتر في الآونة الأخيرة، إلا أن التطورات في مضيق هرمز الذي يكتسب أهمية حرجة لتجارة النفط العالمية لا تزال قيد المتابعة. أعلنت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض أن تفشي مرض إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 15 من مايو أيار هو الأسرع انتشارا في تاريخ القارة خلال شهره الأول. ووفقا لوزارة الصحة فقد ارتفعت الحالات المؤكدة إلى 1274 حالة و360 حالة وفاة متمركزة في إقليم إيتوري وممتدة إلى كيفو، وتواجه جهود الاحتواء عقبات كالتشخيص المتأخر والشائعات ونشاط الجماعات المسلحة، فضلا عن غياب لقاح أو علاج معتمد لهذه السلالة، مما يجعل الدعم الطبي المبكر وسيلة النجاة الوحيدة. وحذرت السلطات من مخاطر إقليمية إقليمية تهدد 10 دول مجاورة أبرزها أوغندا بسبب حركة السير الكثيفة عبر الحدود، داعية لتشديد الرقابة الصحية وتوسيع قدرات المختبرات. يذكر أن إيبولا يمثل تهديدا

تاريخيا في أفريقيا منذ عام 76 وينتقل عبر السوائل الجسدية، ويبلغ متوسط معدل وفياته نحو 0.5%. باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، درس علماء الفلك لأول مرة الغلاف الجوي لكوكب عملاق يدور حول نجم ميت. يقدم هذا الاكتشاف أدلة قوية على أن الكواكب العملاقة مثل المشتري وحتى الأرض قد تنجو من الدمار عند موت الشمس بعد نحو 5 مليارات عام. يقع الكوكب العملاق WD 1856 بي على بعد 82 سنة ضوئية من الأرض، ويدور حول قزم أبيض فائق الكثافة انهار بعد نفاد وقوده النووي. ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة نيتشر، فأن العلماء يتوقعون أن تكون حرارة الكوكب منخفضة بنحو درجة ناقص 113 درجة مئوية كالمشتري نظرا لبرودة النجم الميت، لكن بيانات التلسكوب كشفت أن درجة حرارة غلاف الجوي أعلى بكثير، إذ تصل إلى نحو 126 درجة مئوية بالموجب، مما دفع الفلكيين لبناء نماذج جديدة لتفسير ماضيه. تعزى هذه الحرارة المرتفعة للكوكب الذي يصغر المشتري قليلا لكنه يفوقه وزنا بسبعة أضعاف إلى حدث كوني وقع بعد مليارات السنين من موت النجم، حيث يرجح الخبراء أن تأثير مد وجزر جاذبي أحدثه نجم توأم قريب قد تسبب في تسخين الكوكب وسحبه نحو مركزه الحالي. يثبت هذا أن موت النجوم ليست نهاية مطلقة، بل يمكن للعمالقة الغازية دخول مرحلة فيزيائية وكيميائية جديدة تمنحها حياة ثانية. ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على مستقبل الأرض، فعندما تتحول الشمس إلى قزم أبيض ستتسع مدارات الكواكب المتبقية بسبب فقدان الكتلة، وبينما تتوقع بعض النماذج أن الشمس ستلتسع الأرض في هذه العملية، ترى أخرى أن تغير المدارات قد ينقذ كوكبنا. ويهدف العلماء من دراسة هذه العوالم إلى فهم المصير النهائي لمنظومتنا الشمسية واستكشاف فرص نشوء حياة جديدة على كواكب صخرية تقع في النطاق الصالح للحياة لنجوم ميتة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء.

سألت المعلمة سما: ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبرين؟ وقبل أن يكتمل السؤال انطلقت الإجابة من فم الفتاة الصغيرة كالسهم: أريد أن أكون طيارة يا معلمتي. قالتها سما وعيناها السوداوان تلمعان، وكان الحماس يبدو جليا في كل ملامحها. كانت سما في السادسة من عمرها فقط، لكنها كانت تطمح بأن تصبح طيارة منذ أول مرة ركبت فيها الطيارة. في قريتها عندما يكون الطقس جميلا، كانت تستلقي مع أصدقائها على العشب ويتأملون الغيوم في السماء سويا، وبينما كان أصدقاؤها يحاولون تشبيه الغيوم بالحيوانات أو بأشكال مختلفة، كانت سما تراقب الطيور المحلقة في الفضاء وتأمل أن تلمح طائرة أو الأثر الأبيض الذي تتركه خلفها. لقد أرادت يوما ما أن تحلق عاليا مثل الطيور. أما سبب حماسها اليوم فكان العرض التقديمي في مدرستها، حيث كانت ستقدم مع زملائها عرضا صغيرا حول المهنة التي يرغبون في ممارستها عندما يكبرون. وبالطبع كان جميع المعلمين والأطفال والعاملين في المدرسة يعلمون أن الصغيرة سما تريد أن تصبح طيارة، لكن الأحداث تطورت بطريقة لم تكن تتوقعها هذه الفتاة المليئة بالأحلام. بينما كانت سما تقف أمام زملائها وبيدها مجسم طائرة وتشاركهم أمنيتها في أن تصبح طيارة، قال أحد الأطفال فجأة: الفتيات لا يمكنهن أن يصبحن طيارات. وفي لحظة اندلع نقاش حاد بين الأطفال، فبينما قال بعضهم بلى لما لا، عرض آخرون قائلين: أنا لم أرى طيارة امرأة من قبل. حاولت المعلمة تهدئة الأطفال وشرح أن أي شخص يمكنه ممارسة أي مهنة ولكن دون جدوى، فقد ضاع وقت الدرس في الجدال. أما سما فقد تسمرت في مكانها وراقبت كل ما يحدث حولها دون حراك، وسالت من عينها دمعة. وعندما عادت إلى المنزل كانت فاقدة للبهجة تماما. شعرت والدتها بتغير في حالها وحاولت استدراجها للحديث، لكنها لم تلقى إجابة فانشغلت بعدها بأعمال المنزل. بينما كانت سما غارقة في أفكارها وتنظر من بعيد إلى مجسم الطائرة، اقتربت منها جدتها وقالت: هل تعلمين يا سما؟ في زمن مضى كانت هناك طيارة تدعى صبيحة جوكتشان، كانت من أوائل الطيارات النساء في تركيا، بل وأصبحت أول طيارة حرب في العالم ومصدر فخر للمرأة التركية ولبلدنا بأكمله. استمعت الفتاة الصغيرة لجدتها بكل جوارحها، وما إن انتهت الجدة من جملتها حتى احتضنتها سما بقوة وعينها تفيضان بدموع من الفرح. ورغم أن المرأة العجوز لم تفهم تماما ما الذي أحدثته في نفس حفيدتها، إلا أنها ضمتها إلى صدرها وراحت تمسح على رأسها. ساد الصمت للحظة.

رفعت الفتاة الصغيرة رأسها ونظرت إلى جدتها بعينها الواسعتين وقالت: جدتي، هل يمكنك أن تخبريني المزيد عن صبيحة جوكتشان؟ أرجوك. أجابتها الجدة مبتسمة: بالطبع يا حبيبتي الجميلة. وتابعت: ولدت صبيحة عام 1913 في مدينة بورصة، وكانت مثلك تماما، فتاة طموحة وتعرف جيدا ما تريده. وعندما كانت في 12 من عمرها فقط، جمعت كل شجاعتها واقتربت من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت مصطفى كمال أتاتورك أثناء زيارته لبورصة، وطلبت منه طلبا غريبا جدا. ماذا يمكن أن يكون هذا الطلب يا سما؟ خمنت سما قائلة: هل طلبت ركوب الطائرة؟ ضحكت الجدة بصوت عال وقالت: مثل هذا الطلب لا يمكن أن يأتي إلا منك. لا، بل طلبت أن تتعلم، فقد فقدت صبيحة والدتها ووالدها في سن مبكرة، وكانت تعيش في ظروف صعبة، فقرر أتاتورك التكفل بتعليم هذه الفتاة الحازمة، بل وتبناها كابنة روحية له بعد أن أخذ إذن شقيقها. وهكذا تحققت أمنية صبيحة بطريقة تجاوزت حتى أحلامها. لم تتمكن سما من كبح فضولها وسألت: جدتي، ولكن كيف أصبحت طيارة؟ أخبريني عن ذلك. قالت الجدة وهي تستمع بفضول حفيدتها: يا آنستي العزيزة، سأخبرك لا تقلقي، لكن هذا الأمر يتطلب الصبر أولا، ومن الجيد أن تعلمي ذلك. ثم أردفت قائلة: تعرف صبيحة جوكتشن أيضا بلقب ابنة الأجواء، لنرى ماذا ستصبحين أنت في المستقبل وكيف سينادونك، لكن يزال أمامنا وقت طويل لذلك. الآن تغيرت حياة صبيحة الصغيرة تماما بعد أن انتقلت للعيش مع أتاتورك، فأتمت تعليمها المدرسي، ومن ثم منحها أتاتورك لقب جوكتشان. في ذلك الزمن لم يكن لدى الناس ألقاب لعائلاتهم كما هو الحال الآن، وفي عام 1934 صدر قانون الألقاب ومنح جميع المواطنين لقبا لعائلاتهم. وعندما حصلت صبيحة على لقب جوكتشان لم تكن قد بدأت تدريبها على الطيران بعد. قالت سما بدهشة: جدتي، ولكن كيف يعقل هذا؟ أنا أعلم من زميلي في الفصل أن كلمة جوكتشان تعني شبه السماء أو المنتمية إلى السماء، كيف يمكن أن يكون لقبها جوكتشان قبل أن تبدأ تدريب الطيران؟ فأجابتها الجدة على سؤالها الفضولي: حسنا، لنقل أن ذلك قدرا ونصيبا، أو الفراسة القوية والحدس الثاقب لقائدنا أتاتورك، خيار التسمية يعود إليك. ومنذ ذلك اليوم استمعت سما إلى قصص كثيرة عن صبيحة جوكتشان من جدتها، وعرفت أنها تأثرت كثيرا بعرض جوي شهدته مع أتاتورك عام 1935، وحينها قالت لوالدها الروحي: وددت لو كنت مكانهم. وعرفت أيضا أن أتاتورك قال لصبيحة: لقد أعجبتني شجاعتك، وشجعها على أن تكون طيارة. وعلمت أن صبيحة جوكتشان تم تسجيلها كأول طالبة فتاة في مدرسة تركوشو، أي الطائر التركي، للطيران المدني التابعة لجمعية الطيران التركية في 4 مايو 1935. كما قرأت في كتب التاريخ أنها نالت لقب أول طيارة حرب في العالم بفضل مشاركتها في حملة عسكرية عام 37، وفي عام 1996 تم اختيارها في الولايات المتحدة الأمريكية كواحدة من أبرز 20 طيارا حفروا أسماءهم في تاريخ الطيران العالمي. أدت قصص الجدة وكل ما تعلمته وقرأته سما إلى تعزيز رغبتها في أن تصبح طيارة. وفي مثل هذه الأثناء كانت هي أيضا تكبر، لقد أصبحت الآن شابة، وكان اليوم يوما مصيريا بالنسبة لها، لأن حلم طفولتها كان يوشك على التحقق. اليوم هو اليوم الأول من تدريبها على قيادة الطائرات النفاثة، وقد كانت تستحق ذلك بجدارة. تذكرت كلمات جدتها حين قالت: بالإصرار والعمل الجاد والإيمان بنفسك يمكنك تحقيق أي شيء، القامة والقوة البدنية ليست الأهم. انظر إلى صبيحة جوكتشان، لقد كانت امرأة ناعمة وضئيلة البنية، ورغم ذلك نجحت في تسطير اسمها بحروف من ذهب في التاريخ. أما المعلومة التي أثرت في سما أكثر من غيرها بشأن صبيحة جوكتشان فهي أنها نفذت رحلتها الجوية الأخيرة عام 96، أي وهي في 83 من عمرها، واليوم يخلد اسمها في أحد المطارات، ففي عام 2001 أطلق اسم مطار صبيحة جوكتشان على المطار الذي افتتح في الجانب الآسيوي.

من إسطنبول، إن أول طيارة في تركيا وأول طيارة حرب، والتي كانت سامة معجبا بها بشدة لن تنسى أبدا. وصلت سما إلى أمام القاعة التي سيقام فيها الدرس الأول من تدريب الطيران النفاث قبل الموعد بنصف ساعة، فقد كانت تفضل دائما الحضور مبكرا على أن تتأخر. اقترب منها شاب وقال: معذرة، هل جئت أنت أيضا من أجل التدريب؟ أجابت سما مبتسمة: نعم. قال الشاب: أنا أور، تشرفت بمعرفتك كثيرا. وعلى إثر ذلك عرفت سما بنفسها وانتظرت بفضول ما سيقوله هذا الشاب الذي تعرفت عليه للتو. قال أور: آنسة سما، أنا مدين لك باعتذار، لقد شعرت بأنك مألوفة لي فور أن رأيتك. قد لا تتذكرين، لكننا درسنا في المدرسة نفسها، وفي أحد العروض التقديمية الخاصة بك عن الطيران كنت قد أبديت حكما مسبقا وقاسيا وقلت الفتيات لا يمكنهن أن يصبحن طيارات. أرجوك سامحيني، وأود أيضا أن أهنئك لأنك لم تتخلي عن حلمك. لم تصدق سما ما سمعها واندهشت كثيرا مما سمعته. هل يمكن أن يكون هذا حقيقيا؟ لقد كان حقيقيا. قبلت سما اعتذار أور بكل فخر وسعادة، وتلك الندبة القديمة في قلبها قد التأمت أخيرا. أعزائي المستمعين، نود أن نهدي قصتنا هذه إلى صبيحة جوكتشان وإلى كل من يركض وراء أحلامه.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن موضوع أكشمس الدين والطريق الذي أدى إلى فتح إسطنبول.

مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. إن تفسير أفعال أمة أسست أعظم إمبراطوريات العالم على أنها مغامرة تاريخية تسلسلية هو جهل وظلم. ففتح إسطنبول ليس حدثا تاريخيا، بل هو نتيجة لتنظيم مفهوم الدولة لدى أتراك الأناضول. وقامت هذه الدولة على قوتين، الأولى الشريعة أي القانون التركي الإسلامي، والثانية الطريقة الصوفية أي أولياء خراسان الذين استلهموا من يسوي وجاءوا إلى الأناضول. وقد غزا رجال مثل يونس أمره وكيكلي بابا وحاج بكتاشفلي وحاج بايرام سلطان وسلاطين أكجا كوجا روح الشعب بالأرض بتضحية عظيمة بالنفس، حتى أصبحت الإمبراطورية التركية تجسيدا لهذا الحماس. ولم تكن الشخصيات التي ذكرناها مجرد قادة روحيين، بل مثلت أيضا وعيا سياسيا متكاملا مع الشعب. ويكمن هذا الفهم لدولة الشعب في أساس الدولة التركية، وليست دولة شعبية بل دولة الشعب، أي هيكل يوزع العدالة ويحافظ على المساواة بين مواطنيها. ونضجت أعلام ميلاد الإمبراطورية مع معاناة الشعب، وحركت المدارس الصوفية حساء الشعب، وأصبحت محافل التراويش أماكن لا تغذي المعدة فحسب بل تغذي الروح أيضا. وبنيت الدولة التركية على هذين العنصرين الأساسيين، أحد أركانها القانون والآخر الأخلاق. وهذا البناء المندمج مع الشعب والمخمر بالتضحية بالنفس ليس دولة الأمة بل دولة عالمية. وإن الدولة التركية ليست نقطة عبور للعشائر المتنقلة، بل إنها شجرة عطل راسخة الجذور. ولم تتشكل روح الدولة التركية بإرادة السلاطين فحسب، بل أيضا بأنفاس الصوفيين القادمين من تركستان. وهذا يدل على أن الدولة بالنسبة للأتراك ليست مجرد منظمة سياسية، بل هي أيضا بناء أخلاقي. ولم يكن أقشمسدين مجرد شيخ، بل كان فكرة في الطريق الذي أدى إلى فتح إسطنبول. وولد في دمشق وإنزم في جونك، وكان عالما تركيا تقلد بالمعرفة والحكمة، وكان المرشد الروحي لمحمد الفاتح، كما كان الشخص الذي حول الفكرة إلى عمل. إن رحلته الداخلية هي قصة تحكي كونه أكثر من كونه مجرد درويش. إن أقشمسدين عجز عن إيجاد إجابات لأسئلته الداخلية من خلال الفقه والكلام، فسقط في أزمة روحية وذهب إلى أحد أولياء الله حضرة أبطال موسى. ولكن أبطال موسى بسبب تقدمه في السن واقتراب أجله أرسله إلى حاج بايرام ولي في أنقرة. وواصل أقشمسدين إلى نهر تشبك وسأل المار عن حاج بايرام سلطان، فأجابوه: نعلم أنه من قرية سولفاسول، ولكنه الآن في أنقرة، وهان وقت حصاد القمح، ستجده في حقل القمح. وعند وصوله إلى أنقرة سأل عن درجاه حاج بايرام، فأجابوه: ليس لديه درجاه أو تكية، إنه يقيم في مكان بسيط مع الصوفيين معه في الجانب الآخر من السوق. ودهش أقشمسدين وسأل: كيف لشخصية عظيمة كحاج بايرام سلطان أن يقيم في مكان بسيط؟ ووصل إلى السوق فرأى حشدا من الناس، وكان الحشد يقفون على شكل حلقة، وفي الحلقة كان هناك رجال يلبسون ملابس الدراويش ويعزفون على الدف والكدوم، وفي وسط الحلقة كان رجل مجنون عاري الصدر يرقص. وهذا الرجل بدأ بجمع النقود وهو يمسك بصندوق تسول، ووقف أمام أقشمسدين وعرض الصندوق على من حوله الذين وضعوا أيضا

نقودا في الصندوق، ووضع أقشم 60 أيضا نقودا في الصندوق، وناظر المتسول إلى النقود، ثم ناظر إلى أقشم 60 فألقى النقود التي وضعها أقشم 60 على الأرض، ففي حالة وجد بدأ يدور وهو يذكر الله. وغادر أقشم 60 الحلقة غاضبا، وسأل أول شخص قابله في الطريق عن حاج بايرام سلطان، فأجاب الشخص قائلا إنه يعزف على الدف ويرقص في السوق، اذهب وابحث عنه هناك. وأدرك أقشم 60 أن المجنون الذي ألقى النقود هو كان حاج بايرام، فغمره شعور بالإشمئزاز، وبدلا من أن يتلمذ على متسول قرر أقشم 60 الذهاب إلى دمشق ليصبح تلميذا لزين الدين حافي، إلا أن حلما رآه أثناء إقامته في حلب كان له أثر عميق عليه، وفي الحلم كان يلف حول أنوغه سلسلة ويمتد الطرف الآخر من السلسلة إلى أنقرة وإلى يد حاج بايرام، واستيقظ وانطلق مجددا إلى أنقرة، فوصل إلى أنقرة في وقت الضحى وسأل عن حاج بايرام السلطان ووجهوه إلى منزله، وكان هناك شخص يجلس عند الباب، وسلم عليه وعرف بنفسه، ووقف الشخص وقال إنه في خدمة حاج بايرام سلطان، وقال إنه أشرف أولو رومي، وأضاف قائلا حاج بايرام سلطان لا ينفق النقود المحصول عليها من الدف والدوران على نفسه ولا على السوفيين معه، بل يوزعها على المرضى والفقراء والمحتاجين، وهذا المال أمانة خيرية لا تمس. بعد هذه الكلمات أدرك أقشم 60 أنه أخطا، وقال إنه يريد الذهاب على الفور إلى حاج بايرام، وأخبره أشرف أولو أن حاج بايرام يعمل في الحقل وسيرجع مساء، ولم يستطع أقشم 60 الانتظار، فجرى على الفور إلى الحقل وبدأ بحصاد القمح مع الصوفيين، ورآه حاج بايرام لكنه تجاهله، وعندما حان وقت الطعام أعطى حاج بايرام كل واحد هسته من الطعام جميعا حتى أطعم الكلب الذي بجانبه، لكنه تجاهل أقشم 60، وبدأ أقشم 60 يأكل من نفس طبق الكلب دون أن ينطق كلمة واحدة، وأثر هذا على حاج بايرام بشدة، فدعاه إليه قائلا أيها الفتى لقد دخلت قلوبنا، تعال إلى هنا. فإذا جاء يوم الفتح العظيم لم يكن أقشم 60 متقدما على الجنود ولا متأخرا عنهم، بل كان في أوسطهم، وسار دراويش كثيرون مثل جبا علي وكاميكار بي وبطل غازي وأولو بطل حسن نحو الأسوار، وقبيل الفجر وقع حش بدون القيامة، وقام الشهداء من قبورهم ووطعوا على الأرض، ولم تكن الأسوار مجرد حجارة، بل هي كانت المكان الذي انهار فيه عصر وقام فيه عصر آخر. وهذا الفتح الذي وقع عام 1453 يمثل مشيا من الأزل إلى الأبد. ففتح إسطنبول ليس مجرد نصر تحقق في الماضي، بل هو هدف أعلى يبقى طريا دائما وروح حية لا تفارق الحياة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية، آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.